0: الله رخاف ركوش رجليب بروبيك خا نقمل تيوشيخ كن كاتيبا إش بن خلال سيش إش كشاني القشين إش نمق إش كوكوخ إش كل وابي قتنمت إش كل تقيا إش كل نات إش كل نقا ملتيوش تيبا نق إش بلا ترق أرئيل ترق سما نكرك أراج قا نقمل تيوشيخ تككون خلال بنق إكل قتنمت إكل تتقيا إكل نات إكل نقا هيك أيون هيك كستومبر رشين هيك تنمت أورشين قتنمت إبسا دي برنسيباليس كيب نون كيب لون كيت تون تك سماخ بتاق أرميت خاي قاس جولاخ كيب نون بترا قاس نك نوخ كيب نون با رمال را قس نرقا خيك سون بكيبا قاس نكيكي كوتا نوخ كيش بلاخ نوخ رقاها بكيبا إيخ إيخ نوخ كي بيخ ترق بانيك ترق أرئيل رمال كارا نقمل تيوشيخ كنك أجيبا رخاف كاخ رخاف رجليب تشلانت كاخ إبكين ترخاف را أقا نكرك أرا جقا نقمل تيوشيخ جكا كون خلال لبنق خيكول قتنامت خيكول نات خيكول نقا خيكول جي تقيا أباخني ترق سن كاشتخوا رتخ بال قتنامت مل تيوش جيبا قس نوخ إش بلا إش قلتا إش قاتيا إش قتيت إيش قمما ملتيوش جيبا قس نقه بي بيخ ترق أرئيل ترق بانيك نكيش كوش لانا تشقيخ نق إنا تاق ملتيوش كجيبا شقش بلا خي ترق برا خون ورق سماخ هربن آن بو ببو خار رخف كاخ خار رخف رو جليب شتو يا استيباق كاس لمال رشن قيخ جواق خميخ جكرا شتقريك خيب إن تاق شتو مخ أرئيل رمال كرا خبرا سماخ ما رشين خبرا بو ببو خنبيخ كن كارو بي جيبا چواق چک تا چواق چک قدی
1: مختخریخت انیم ماس امپورتانت شینک اسلیمار چونساغوی مختخریخت انیم ماس امپورتانت شینک اسلیمار چونساغوی پورکه چپام کوپراتیو توکویال یا مختنخ چکریخت انیم شین کوپار شینا یکاپاک Spam Tokoyal 2026.
2: Takni aikaba apak hungual arshintet.
1: Katkipa kukin, ititska huntrachka más de 1000 premios.
2: Ik apet na tikvena na top hunchikol y 27 kichkova de golazos rshin humil pak.
1: Kas fácil na ben participar.

0: Las exjunchka, uxi moto, uxi lavadoras y uxi estufas industriales, xin que esbelts anien.
1: Cooperativa Tocoyal. Tu bienestar nos mueve.
2: Chom sacar cual cabay. Ajlino cuts cabach hospitalito a Titlán. Cabina chom sacara tortas, sanchmay o knak. Nejilal que hacen cajara, uxi menur rutsanchmay cas yarkan. وشي سامولو عسيت عطام خل قبان كاميك خرا لقاتش اغري خرا ايجاغ كاقرا القموت خا تسانج ماي لقايا قا خاتش بام يا قاس كونغان نرقوفا اشكول يا قا كساروكين كاقرا قايا قا خا عطام قاسن قاتوك راتش بام عطام خرا سامولو كاقرا القاتوك نخيلال اجنا قاق جمسان لقايا هون سارتين قا القايا تشا باسيت اتش بام كاقرا نخيلال اجنا قاق جمسان سامولو روكين خا ايجاغ القايا قا خاتش بام سارتين كاقرا نقي بيغ رماغ أستنى أنار بها سامولو كاقرا نخكوينا قاسكن ييغ شكالو ماغ كتشم ساخو بجوشكو يا نقايا قاقاج بام نشقم كيت انتيغا خابرا خون جولك شو يا أوسبيتاليتو أتيتلان تول رمار لا فونداسيون إيزومي

ترى خبر رقيق وميركوليز تريز ترى خبر الخبر كايك ونيوم أبغي ترى خلال كي كل كا أبدين يا بابا البابا اليوم ونبغي ترى نتقوى خريخ الوجه خبر كا كاتيكيزس شينكا نون برسنتار كا الساكروسانتو entonces cara con rito con rubial no con cabach entonces no que ya fabrica su mal argin fabrica el papa león cooking y con los feligreses

تراخبنا كي لاخكار شنو اخ سلاجي دي سبيس كي تري خبرا بابسا اي كي لاخ تشقاخ يا كون لاسن قان نو مخنيترا انت هو اخري غلوات اتشنقر الناس سي دار خاتمت اتشنقر لون خاتمت وانت معلا اتشنقر لون خا خو مونيسيبيوس

Será خبر رقيق ميركوليز تريز رغل بال خبر كايك خونيو قتلاش أما خنترا خون قيخ موي importante خون قيخ خبر ميركوليز أبتدت تقبيان كين كل تغاخر الكوربوس كريستي parte كاميكر شن قيخ جواق pero la iglesia lo endrasadar para el día domingo pero la fiesta أخلي نجول تغنوك تغاخ تقبتش شبام خي وانكيليو ركتون كنا خاميس مديوس المالك رنح كاشاخ خبرش نقا لكتورة de la palabra de Dios خبر 3 de junio

0: de Escuelas Radiofónicas FEGER.
1: Casa Cultural Canil, tu punto de encuentro. Te ofrecemos alojamientos, alimentación, salones para exposiciones, talleres y eventos sociales. Para más información, llámanos al 2295-8512. Búscanos en Facebook como Casa Cultural Canil. Casa Cultural Canil, tu punto de encuentro en el corazón del centro histórico de la ciudad de Guatemala.
2: Desde el 15 de noviembre de 2004, hemos vivido muchos acontecimientos.
3: خبرها قد نمت تخكون غلال قرفنقيل قاس خوخنا اللاخي قفت تقاق بانيك كل قاق بأترن غلال
4: شخني ترى إشخي
5: أتش إي
4: إشني أكالا
6: تقا خيريخا
3: ما خوني تيخو بنقش تيبي غريت بامرقاس لمال ما خوني تيخ نقوي ساسكنا ما خوني تيخ شتو قلت روتي مش كل أخونا تنق إني تيرنا نار معك مش كل أخو بنق نكتر تيبيخ نقاسا خاقيخ تقا نكتر كوي ساخ خراخي أجنق مؤتتا نك أتوغتو إك مخونا قساغ تاقيخ خرا أجنق نوبن كوفجوا نكت كونا نكتبا تقا نك أتوغا ناوغ كوغين خي إيرف نق نكت كيتو شباغ نيزرخي نخبيتك آل ملون تقريش نكي كونا نكت كيتو ما يون تاعت كولا تاتا تشتن ما يون تاعت كولا تاتا تلا شخنيق بانيك أقت نمت نك كونا نك تاقيخي نك كونا نك لقوغ نقي نك برقانسا خود سلاحك أصلي ماش قشين تقكون خلال خبرخ ونأوغ نيتخ رماش أديسا موندو رينوبادو تشقا رماش خبر الراديو انتخنا نسمخ رماش نيتخ خون وطلق خستيسيا تشقا نقاش نقولك يأترخ إيفناق تشقا خون تنمت خونام كي يقيخ كل شيك كون خلال.
7: Incrementar sus ganancias y dar a conocer sus servicios o negocio, La Voz de Titlán es su mejor opción. Comuníquese con nosotros al 7721-7143 o al 3137-1259. La Voz de Titlán, con 60 años de experiencia en comunicación.
8: Este dolor de muela no me deja comer.
9: ¿Y qué esperas para visitar la Clínica Dental La Voz de Atitlán?
10: Clínica Dental La Voz de Atitlán les ofrece odontología general y para niños, extracciones, rellenos blancos y grises, limpiezas, tratamiento de canales, puentes, plaquitas, prótesis removibles y mucho más. Si necesita más información, comuníquese con nosotros al 5583-9029 o al 5970-2831. Nos encuentra en el segundo nivel de Radio La Voz de Atitlán. Les atendemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Visítenos, será un gusto atenderles.

0: sigue la jugada. Llegó la temporada más emocionante del fútbol. Y en Agencias Guayatitlán tenemos todo para que no te pierdas ni un solo momento. Pantallas de todos los tamaños para disfrutar cada partido. Equipos de sonido y bocinas para vivir la emoción al máximo. Y lo mejor, llévatelo al crédito, fácil y rápido. Solo debes presentar tu DPI y mínimo enganche. Llámanos al teléfono 7721-7949. En confianza, entre amigos. Katzina Pachabanak Sachushia Samar, Rukinga Kolua Mikope, Kolba Kompak Kast Kalchavirte. Crédito Vivienda, Harat Palsajo Nabuchuech, Kas Ayarir Chinibir Kubhir. Crédito Agrícola, Haranu Bankana Nemtra Atescon. Crédito Productivo, Haranu Bankana Nemtra a Negocio. Crédito Moto o Crédito Vehículo, Hatka Barkas Navajo Batet Nkatbaba. Crédito de Consumo, Haranak Kas Navajo Nabentet Chpama Kaslimar. Tra compak kayajo nak nayarig na ben nelang hilal chavech kulua mikope mismahap nabi chqa out inter
1: hafat namet chokon hilal qurvanqil qas khokhnal la khavat chqa qbanik kolla qa batran hilal
2: shakhne tra ishqi
3: ach e
4: ishni akala
5: chqa kharika
1: makhonich ekhov naqsh tibirich pamrgas limal makhonich ekhn koisaskana makhonich ekh shtoqil taruchi مش كل اخونا تشنق اني تيلنا نار معك مش كل اخونا نقن كترتسي بيخ نقصاخ اقيخ تشقان كتركويساخ خراخي اتشنق مؤتتا نك اتوختو اك مخونا قصاخ تاقيخ خرا اتشنق نوبن كوفتوا نكتكونا نكتبا تشقانك اتوخا ناوخ كوكين خي ايرفنق نكتكيتو شبخ نيترخي نخبيتك عال ملن تقريش نكيكونا نكتكيتو ما يون تات كولا تتتشتن ما يون تات كولا تتتلا شخنق بانيك اوقت نمت نقكونا نق تخيخي نقكونا نق لقوغ نقي نقبر قنساخ وطلخك اصلي ماش قشين تقكون خلال خبرخونا اوغ نيتخ الرماش اديسا موندو رينوبادو تشقا رماش خبر الراديو انتخنا نسمخا رماش نيتخ خون وطلخ خستيسيا تشقا نقاش نقكولك يا اطرخ ايفناق تشقا خونت نمت خونام كي ايخ كل شيك كون خلال
6: نم خم
7: رتوغ بلت لامت اتيتلان نبونساغ تيك افكين خبرق الرو برغرامر من آن
6: نم خم
8: نم خم نشلع نغتاء بتقبيه نوچور لويا كربيشيك چيبا خاچنق نبانتاها چبام كوكوخ مقتق نامت كولا چواتش وچليو
7: چقا نقشيك خيبا خيق اقبل تقصيخ خي نخبي تقعال رشين هبلون تقريل خاك عران نوچول شوا رشين نقيخ كمي
6: توقشاك برغراما
9: نمو

Nim Khum. Ertogbalt Namit Atitlan. Sponsor Kavkin. Habrakar Programmer Ben An. Nim Khum. Nim Khum. Shishla. Shukta Abtakbek. Shuyakar Bishik Chiba. Khach Naksh Bantaka. Natuka. Kukini Kurhilal in Maktak Namit Kola Chuachuchli. Spakrara. شوشول كچوانق شيخ خيبا خي اتبل تقسيم نخ بيتقال رشين هبلون تقريل حق ارا شوشول شوا رشين لقيخ كميك نقمل تيوشيخ شوا شوكا شاكا بروغراما